من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس متى، الفصل الثاني عشر من الآية الثالثة والأربعين حتى الآية الخمسين.

يهجر الروح النجس الإنسان ويهيم في القفار ينشد الراحة ولا يجدها فيقول أعود إلى بيت هجرته ويعود فيجده خاليا مكنوسا مزينا فيذهب ويصطحب سبعة أرواح شرا منه ويدخلون البيت ويسكنون فيؤول حال ذلك الإنسان إلى أسوأ من مكان وهكذا يكون مآل هذا الجيل الشرير. وبينما هو يكلم الجموع وقفت أمه وإخوته في الخارج يطلبون أن يكلموه فقال له أحدهم ها إن أمك وإخوتك واقفون في الخارج يطلبون أن يكلموك. قال يسوع من أمي ومن إخوتي؟ وأشار بيده إلى تلاميذه وقال هؤلاء هم أمي وإخوتي. هو العامل بمشيئة أبي الذي في السماوات أخي وأختي وأمي.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.